خول اشيري ماتيلو كي هو رشيتو نولو مش باتبي خورا كي هي ليش بين سورير وموري انو شومع بقول ابيبو بقول امو بيسيرو اوتو بلو يشمع عليه بتافي سوو ابيب وامو

روحيم او عال هبتيم لو تقاح هائم عال هبانيم شلحت شلحت هائم بيت هبانيم تقاح لاخ

تاد میا اشتخاح بخولا بشعتاد نسخه میا بشابلون بغین دمائم هاي دعا